يا أهل ترناكي عاشو عاشو عاشو. We are 47 soul from Palestine, Palestina, Philistine, and we love the most FM.